0: تلفزيوني وانا فوق عندي ايك ميغا حمش
1: كامو في سنبية حمي
2: اكوف الاخر
3: Or you can back coming up next up.
0: FM 80, 104.8